صلاه دائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والصرف والدرجه العليا الرفيعه وابعد سلماك من محمود الذي وعدا انا لك تخلف الميعاد. Yang didirikan dengan junjungan kami.